0: لك ما تراهم.
1: ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما تراهم. ما